0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
1: نعنا يا وردة وينكم يا أصدقاء نعنا في الغربة اشتقنا البقاء تسلقنا الجبال وبر المصايب نحنا في الغربة عبر الصحراء
6: راديو مونت اتيني خانت
7: سي لا راديو دي زام فايونت
6: بريونت اكلاتونت
1: نعنا راديو
8: يو سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوادات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هذه المحلة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مول كاراتي مخبي وعندنا رئيس
9: كبير راديو نعنع بريزونت جزر فلسطين صافي